شلت شلت قال لك سكر انا مثل ميكسر من كرر بك لك ما كوم بير انسى وات مين اي سو ران لا يان وي بك ان لك انا نقول سو لك استنى ميكسر من ادي بينك سفن انا وانا بنان قلب زش كاسان جي عايش واش كاسان جي باريش كاسان شما 2K

لمسة شو نبيك سورة جزيرة فهم سبرا قاتل لي الرر تغنى مترو بيسا فهم سالة دكتا جوش ريمار سبرا كورو غير لغازة عريقة ساقا سلقا ورلي واني أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا أمبيريا

لو قصت سا صبيك شرو مينا شتيم قرائشن كونا قريل جاوين جامل كان فابانا وانا مينا كما جيم بس سكرنا مونتا علانا جاملا موانين عكاري فمسا سا قيمتا سكر ربان سواني لكا سكرنا مونتا عقرسلا ليشنا ليشيشنا صالة عكاري لون تاكاتل لون كوبا كاتل لشكري ما خمين بيرين نونغوت منتس اول اللي ان ينقوم بينغا سيبا ميك شرو مين اللي شوان وشان لكا قويلا قريل جاوين اكو بوي فولا ويتسيقا ne loko pfula u tshika mixo ra mina mina ni ta endla leswiwa.